Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

0: الله من الشيطان الرجيم.
1: I seek the protection of Allah from Satan the outcast.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: In the name of Allah, the merciful, the mercy giving.
0: قل أعوذ برب الناس.
1: Say, I seek refuge in the Lord of mankind.
0: ملك الناس.
1: The King of mankind.
0: إله الناس.
1: The God of mankind.

0: From the evil of the sneaking whisperer.
1: الذي يوسوس في صدور الناس.
0: Who whispereth in the hearts of mankind.
1: من الجنة والناس.
0: Of the jinn and of mankind.
1: صدق الله العظيم.
0: Allah the Great is true.

وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية جلالة الملك كبوهد ليمها مليا بدك سري بجند سلطان حاج حسن البلد.

القية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخيل والدين سلطان دنيان دي برتوان.

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم

آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي.